0: نومي سوالتس
1: دابا دابا دابا ودابا تندم عليا
0: دابا دابا شاينين يو عايز بوغ توا
1: ما جرى ليا انت اللي سمحتي فيا ودابا تندم عليا
0: يا لو ريميكس دو شاينين بريو.